0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشفرون فعلوا جنبا هكي تكايكو تمن رسكلانج رسولون فنو بيم أدي رسولون نايكو فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمت تكايكو.
2: ਮੇ ਦਿਵੇ ਰਾਜੇ ਗੜ ਦਿਵੇ ਰਾਜੇ ਗੜੂ 11 ਗੜੀ ਫੰਸਾਸ ਹੈਮਿਨੇ ਟੁ ਕਮਿਗਨ ਸਤਨੀ ਮੇਦ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਗਤੁ ਕੇ ਬੰਗਿਆ ਬੰਗਿਦਵਾ
3: ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي مدغاسرو نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاريغارة تكا مدغاسرو نماد وغتوغي تنگڑي ديها منتك دي مغنستيني كيرت قرآن كيو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

0: gadi miharo ha gadi 30 minute mi divhe rajye ke adu den algun men kuria dani musafun filawale mi program aiku
1: divhe gadu mi gadi ga mi gelesteni bodati mi huna qur'an ke vandas ko de program musafun filawale mi misis lage timana program program ga qur'an ke vade bani al qari ali wahid abdul rahman darivaruna ki fatma mizna husaim abdullah samfa shafiga adi khadija ihsana
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تجويدك همتك إجتة ريت راجع قرآن كيوان دسكودة برنامجك نجاديني سورة البقرة هاتاويس ونآيات فشانين السورة تجع تيريس تيم ون آيات غنيلا. إم فرتم ميريج فيلاوارو مدرس كيا دينا كيا ديروجا هريها كوديمس أدو هانتي بني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

0: الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: دمه مې کېواد انفلاوړو مدرسو کې اردشون دم کېواړي.

0: دم مكيه في داورو كم كوجكوس واكين كيواني ام فراتما مزنا
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: الذين ينقضون ضاد دين ضاد ادا كف هم هم عين بس قال جهن ايه مخرج ادا كر
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: ينقضون ضادك يا بقى
1: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
0: ضاء ايوتك يا بقى
1: ضاء
0: ضاء
1: ضاء
0: ضاء
1: ضاء
0: دين عين
1: عين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

0: الله
1: من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
0: ويقطعون كيا إرقا طا طا مخرج أي كبا
2: دلوك بودو هذه دبلا جمعت دلوك
3: ما تي دبلا جمعت دلوك تيري كيا إرقا دلوك كوري جسنا
0: شفيقة
3: دلوك كوري ما تي دبلا جمعت دلوك بودو كجسنا
0: دلوك كوري ما تي دبلا جمعت دلوك بودو كجسنا هيرغونا فرات هيرغونا داتا غوليك طا طا
2: طا
0: مزاي ما كوبا طا جسيفيك
3: باركوكين
0: كيو هم بيما ਤੋ ਬਰ ਨੁਕੁਰਾ ਕਮ ਗਵਾਣੀ ਵਾਣਮਾ ਇਹ ਅਕਰ ਬਦਲ ਗੇਂ ਦਾਣੀ ਤਾਇਕ ਬਦਲ ਗੇਂ ਦਾਣੀ ਇਹ ਵਰ ਵਿਸਟਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਅਦਾ ਕੁਰਾ ਇਰਗਾ ਅਕਰ ਇਹਿੰ ਅਕਰਕ ਬਦਲ ਵਿ ਦੀਗੇ ਨੁਆਣੇ ਵਯਕਤਾਉਨ ਵਯਕਤਾਉਨ ਕੀਮਾ ਵਾਗੋ ਤਕੀ ਤਾਇਕ ਕਿਉਨ
1: ਵਯਕ

0: الْأَرْضِ خَلِيفَةً آية كيبا إرجع جاعلون في إتانا قلنا إخفاء أنا قلنا كلافة دين ضاد ضاد كنت أنا دا كراني
1: تو كده يا ريمتي كل ده كنفر نوت بفر
0: كوري برنامج سواني ضاد أدا كراني بيجو كادي فواني ضاد أدا كراني دوگه آری ماتی کنار فرنوت وای فراتوگه
1: کل دیتا گذاشته. و اذ

0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
1: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
2: إمي كلمة ورجلين إبا آدة وبوفيلي وبوفيلي تنغل جهنة فالكونا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
0: إمي هوريها وفي يوس جهنة أدا إكيغا إشارة كل من جهنة ويسفك

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دہران چیکارڈو کے پروگرام تھا نو سو مگین دو مستمی محلوں میں تاخر ناختو نا افا وری پاچ وری وقت کول کے دمو سول دیوں کے باغیچہ میں سلسلہ گا پروگرام ہوں شان ال مارگن میں بدل کولنگ ادی سول دیوں کے باغیچہ میں سلسلہ گا گن میں گنس تیم میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فتوی باب تک کا شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں دیوے بہ ترجمہ پر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد. ادمیت کے پروگرام کڑکڑ میں بلا گنی فتو کے دوی ست تریس فسفن باب ثواب لبم کے گتن شہیدوں کے تیرے گاہ میں نے بات ننگنے فا بابا ام فرتم باب گا گنست وفا حدیث تاڑکڑ میں ہوشالا لنا ہوشال با دیوان القاری عبدالحمید موسا.
2: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادوسيفي ميريغ فاتيس نماد وغتوكي بانجيا بانجي دوا ماليا مالكاري غوار ررشا ميريغ فاتيس نماد وغتوكي حتر غدي تيريس ام منتوغا دمميغنستيني كيريت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.